الهامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.